0: الاربعاء في نص الجمعة اللوم أفلين سوتليتا إما نفتكر للويكند ينساب برا الكانتونيرا شرطة
1: واحدة منه ونستمند الدولود ونحسب كين لخفف تشوزداي باي بروكسي لكل دين السنة
0: اسمع أنك ترافيك وما نفشي
1: فيرا فيرا كانت فيرا لايت الدولود
2: سبيتشاو لسكيل وكو
0: أيوة لك إما فيرا
2: سو كامل ديفرنسا سو وإسا استنى سيبدو نقا سامر سكول سو فيس
0: أم مدوك مدوك
1: دوك لأسيب أوجو الرهل
0: ودارت يبدأ ودو كان دكم لا لا لا
1: دوك يب أوجو لستس رهل لا هي
2: إن سامر سكول كنت مول بوز ديفرنتي
0: فيه كنت مول
2: لونيفرسيتا
0: ديجتي
1: كنت فيهجا
2: لا مش عفنا هنا بحال من هالبالزان ولا
1: لا مش كويس تشيكو بريكو تجي
2: لا لا لا ما سكولا كنت فيشنو كول
1: لا هنا البريماري تاع الزيتون كنت مو
0: لا هنا اثنو مور سامر سكول
2: اثنو مور سامر سكول
0: لا انا ساش نفهم
2: مش كنا دي كومو
0: ايه مانانا
2: تعمل ايه مانانا
0: لك مانانا
3: بانجو Malta's biggest workday soundtrack is on David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. and

0: كلموا بعد البروجرام اكثر طرف هذا البروجرام نرجعوا نسمعوا الكليب بونجو كبير قد نرجعوا فروس ديزاستر فيرست ديتس في دقة واحدة جبينا دان من عند نيكي بونجو نيكي قلت انك
1: كيف تتكلموا دوار فيرست ديتس مين في للمرأة متى كلي 17 سنة كنا ويهد تشوفني كستوس وكن قال لي بيش نلتعامي او ديت وكن قال لي امورو البلت انك اللي 17 وكن 19 او لول هاجا اللي اسمه اللي ما جيت بالكاروتسا قلت له لي اللي اش امي ما حلتنيش السوق قلت له اوكي او اللي يمر نراو فيلم امرنا نراو فيلم وده ما حلصليش لا تاع البوب كورن لا تاع الفيلم وقلت اوكي ينا انا ما حلصتي اي او في الفيلم بالكم كلمني او ما ورا كنا اللي هاني دكتي كل قلت له اوكي فين هتاخذني او اللي سيربرايز وخدني البرجر كينج كان قصية البرجر كينج خدني
2: سربرايز كبيرة
1: انصمة فاست فورورد 16 سنة ورا مزوجين هنا فرو متى نايدلو دوار ديك الفيرست ديت اللي كانت ديزاسترو نايدلو قاليش ما بالكم كلمتني وما هلس ليش التيكت قالي قاليش هنا كنت فايلة لي كنت انساسي تهرج مياي دي يمكن التايد لي لي قالي قالورا ما كنتش نافيك انتي وشا تلتقى مياي جست بشتيهو فري سينماتيكت Insomma, ma miskin ma baskin vera orrajt, ġifri spiċċajt
3: il-żewġtu.
1: Imma wara l-first date ma konċ bit nerġan il-taqa miaw, u it took a lot of convincing biex irġajt il-taqajt miaw.
2: Skel moħra, għatem it-tama għal-Francesco u l-Luka.
3: Veru,
2: għatem tama kbira.
3: Ma naħsibx, il-mod kif kellima kien differenti.
0: Batitilna to be fair persona illa għaltilna ek.
4: Buongiorno Jamie, terni wanka wejn.
3: Buongiorno.
4: Jena da kutnejta d-date. Għandhom xaġan komuni, tnej jismu l-ilko.
0: Tara, għandhom xaġan komuni.
3: Manħoss li hija raġuni biżejjed valida sewa illi tmur second date. Għax tnej jismu l-bejta, jepoko.
2: Għani l-ekġnamlu, terni nisa. Nerġaw naġġornaw 16 sena oħra, għana għu kunux mizzewġin.
0: Koplu pink.

0: لايت اب ان تي 7 بي وانت يا ردي شالا من امك كيف ذا الوقت كومبيتيسيون يو رالي عنا مطول داني الشهر تبقى قدي او كود في الشهر طالو اليو التشانس ياك اللي تربح دين التاسة الكافي صبيحة حفنة اللي عندي قديمي يا كاستمايز ذا بالتيم تبي بريكفست حنا لك كيف انتي بس تربحها دين على ذا الوقت
1: مالتز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن اي ريلاكس ا ليتل سانبيث ا ليتل سويم ا ليتل ايت درينك and repeat. A day at Volare Voco's rooftop pool restaurant and bar means a lot. A little piece of paradise with magnificent views over St. George's Bay. Find out more and book today. Search Volare Voco.
2: Hello Malta. From the 2nd till the 12th of July, great offers at Eurospin. Watermelon at 49 cents per kilogram. Eurospin. So clever, so good.
3: Il premio all'arte reggiamana. Zur artscouncil.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
4: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just 7 euros per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
1: Listening to David Malia, 10 till 1.